0: Obrigado.
1: 1h31. Ita News FM 90,3.
2: الله الله الله الله الله الله والله نور على الصبح اليوم علم ولك أحلى دي جي جوجا وكيزار ولك ال